يشع الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سكيسي بتساندو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه